الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم